مثلا كي جيروان جي بوي زون وان اوف ذم از كولد سترونجر اند ذا اذر وان غادي يقول لك جيروان ازنت ات ا وندر اي اجيك من بوي لا با اي كاني كي جوباب كو جوي اي اون نا بو موردون ثانك يو كاتا دي لا مندي كو تو كسين بلا شنا داو بريو بي ار جي نون بي لا جاندي لا جاندي اجيك من يا سيلداري لا با يونغ با سوبر شامو دي Kakiao Lanika Sata. Kiao Lanika Sata. What is that Sata? Okay. It reminds me of some hard disk name. Asilda, thank you so much. Kaji Pershang Jong Pi Kong Disuski. Sakawemo RJ. Kasing Kaksing. Kaksing Badon Baklem King Up Lavane to Kaksing. Ngong Pi Ngi Kotkumno because Kambian translation. Kadikane. Gi khat kum noi ka sinking up ka ba he mo ka khlam don king up pan te ka